يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأمل. ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء قدسه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم.

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم. أعطنا عونا في الدين، الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأنا.

0: البشر مو مذهبين وديان. الحب إذا من كل قلب يصنع صديق الإنسان.
1: يا سيدي وطبق صناع الله هو أبناء مال الله حره للعرش دمعي النحر
2: وشرب عشيق ويا لي عيش هنا لو صير